0: الوقت والعالم راهي تبكي
1: بزاف
0: راهي تحرق
1: ايه
0: راهي تطيح
1: شوف شوف كيفاش تطيح
0: رانا نحاربوا بزاف رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية حرية حرية تحيا الحرية
1: ايوا على السرياك
0: تحيا الحرية
1: ايوا
0: الشرق الاوسط والعالم راهي تطيح
1: هاي
0: راهي تبكي
1: اها سيتالا
0: رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية
1: ايوا
0: تحيا الحرية
1: تاغوراسكا تاسونام